0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.

0: مش عايز كده.
1: سليم شاء الله عيدكم مبروك يا حبيبي.
2: روحك عادي بخير عايش.
3: يلا فوت قبل قبري.
4: Thank you.